0: Ramadhan kuchukumusha mkati mzimwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan kuchikumusu mkutumisu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سن

0: أذكار سوكو ماتشا.
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره،

وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات

تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات

قوى الأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له

ليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة.

آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض

وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما

إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك

وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبح

ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر

الظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده

يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقه.

من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

يدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم.

لنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اسمه مجزو ميكا؟ مجزو مجزو تي. ألف لام ميم. ألف لام ميم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة.

0: هم فيها خالدون.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

0: الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
1: السؤال الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض.
0: بديع السماوات والأرض.

أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت

0: التصميم أسبق بارك الله فيكم التسابق الثاني
1: وتكون يمبوسان باكتوني زمان إندا بارو أفريكا راديو كل اليوم من توابريجو نامبا بيري ناس نبيرا كموزين دارو يامانيو واقام بيقواني
2: مامتا سوفياني سليمان
1: سوفياني سليماني سوميرو
2: Kampala Islamic Secondary School Bweyogerere
1: Kampala Islamic Secondary School Bweyogerere Sheikh Hussein
0: Naam
1: Mukwasiza Sulaimani Sufiani
0: Sufiani sibo Ogaso majuzo chi Tivi jivile kujieke
2: Subhana alladhi
0: Subhana alladhi Naam
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim
0: Ibda من أول السورة تاني كلا قصرة وتاني كلا ونذنين
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

0: بصوتك وأجلب عليهم بخيرك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك
1: وأجلب عليهم
0: بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال وال وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

0: من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: حسبك. طيب السؤال الأخير اقرأ من قوله تعالى

0: أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
1: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.

0: لكم وجعل فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وتلك القرى
1: فلم يستجيبوا لهم
0: ولم يستجيبوا
1: فلم
0: يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وتلك القرى أهلك
1: ورأى المجرمون النار

0: به الحق واتخذوا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: حسبك بارك الله فيكم. المتسابق الثالث.
2: Kula liya muntu wa bulijjo kumi musava krenze mwenda namba 3 ku muzindalo somero ki
3: Mirembe Islamic Senior Secondary School.
2: Mirembe Islamic Secondary School gangu busabala amanya
3: Faruk Faisal Matovu.
2: Faruk Faisal Matovu Sheikh Hussein Faruk.
1: Naam. Juzu chimkama wange sebo
3: juzu amma
1: juzu amma. Naam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا
1: إن جهنم كانت مرصادا

0: وإن الفجار لفي إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
1: على الأرائك
0: على الأرائك ينظرون
1: ينظرون اسم الضاء
0: على العرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها عينا يشرب بها
1: تصمى وقالت عيني عيني اشتقيها تولين بالجريزة اشتقي زوجي أخوان قلوا حروف عند الأولين بالجريزة اشتقيت وجي أخوان اسمي أبيري عيني طيب أوكي واصل
0: عيني يشرب بها المكربون
1: عيني يشرب
0: عيني
1: عيني يشرب بها المقف
0: عيني يشرب بها المقربون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى.
1: صلى على محمد. سوق سعيدكم بك.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: بس مسؤول الدك وسب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صلى سمع الدك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت.
1: حسبك. اسأل الأخير اقرأ سورة البينة مجمعين. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بينه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين كفروا من أهل الكتاب فيها كتب قيمة وما تفرق الذين كفروا من أهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم

0: من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: حسبك بارك الله فيكم. الذي يليه

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أمانيا زيوا عبد الودود أكوفاكو بيان هاي سكول بيجي كبيرة.
1: زيوا عبد الودود بيان إسلاميك
0: هاي سكول
1: بيان هاي سكول إم بيجي كبيرة. وليوا كاسكو كلنا نسميرو. Oba bayitaho boyisi impiji kabira
2: oba muyigasebo
3: bari ni wagazera wetorode wengiri ya
1: akabira
2: mwina mwina budo boyiga si kibi
3: munyo kali tambia na iba
1: alhamdulillah aha ogela kusoma seka mboli de kati mukwasiza
0: alif lam mim
2: alif lam mim
0: na
2: juzwem
0: na
2: wagwe wata
0: juzwem
2: tawo kuchabano بارك الله فيكم. استعن بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو

0: حسبك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي

حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل

0: واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى
1: صلى على محمد
2: اللهم صل وسلم عليه
1: اسم آية دكستبين توف.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وإذ يرفع إبراهيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل

0: وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما
1: والأسباط وما أديكم والأسباط نعم
0: والأسباط

0: نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: حسبك بارك الله فيكم. المتسابق الأخير فليتفضل مشكورا. نعم تفضل.
2: أمانيا
3: أمانيا عزيزتي عزيزتي شقيق
1: شقيق. نعم
4: أغاس مجلس سيسيو الحاج الشفيق شقيق
3: تساس مزلم سكن لسكو
4: تساس مزلم تساس وليدي مبقى سولي.
1: نعم
3: ربما
4: ربما حجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد

0: ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.
1: حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير

0: يعون
1: تولي كو بيجي مو بغوي وينا جو سومي يندر نعم جوكي دا ولونجي سيبو ولي

0: ولقد جاءت رسلهم ولقد أرسلنا رسلا منهم
1: لا يا شيخ نعم
0: ولقد أرسلنا رسلا
1: لا لا لا لا
0: ولقد جاءت رسلهم بالبينات

0: ولقد جاءهم
1: آية سبو خثيوية يززو سوق سايلون بك
2: اللهم صل
1: بسيهم زين دار بقولي
2: اللهم صل
1: وتو سايلون بك
2: الدسل
1: إيه قد سايلون بك
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: بلغو مسايلو جوكيلا شماني يجو
2: بدا سمعني
1: إيه شتيكي متيمات ومسايلة جاكو جوكيلا بإذن الله نعم سايلون بك
2: اللهم صل وبارك عليه
1: أوكي أتسمع

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.